0: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله من رسول الله من ربنا جل وعلا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم لا تختلفوا لرسكان dapatkan sopnya yang kosong diisi dari belakang demi kesempurnaan salat berjamaah. Astagfirullah. Qulubina insyaallah besar. Qulubina bika min hamad insyaallah. Bijalamikum surah jam jirat rabbana. Alhamdulillah ta'ala. Salli fadal jum'at rahmatain mustaqbir al-kurat adain ma'amadillah ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

أن أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhun yawmaidzin khashi'atun 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyatan tasqa min 'ainin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dari'. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

0: تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر
1: سبحان ربنا
0: سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم
0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم
0: الله أكبر الله أكبر
1: التحيات والسلام على السلام عليكم السلام عليكم شهدنا اللهم صل على صليت عليه
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: فاتحة
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Kronisana demikian khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Kita merajut ke program berikutnya.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Hadis Riwayat Bukhari.
5: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
6: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek,
5: kayaknya aku ada salah ya ke dia.
6: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?